مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بريك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق تقريبا بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 23 غشت 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو الحملة الانتخابية القادرة السابقة لأوانها في المغرب. في كل مرة تقترب فيها الحملة الانتخابية في المغرب يشعر المواطن بأن المشهد يعيد نفسه كما لو أن الزمن لا يتحرك، وكأن البلاد تعيش في دائرة مغلقة لا تريد أن تنفتح على التغيير الحقيقي. بعد أيام معدودة ستبدأ الحملة رسميا، لكن الواقع يقول إنها بدأت قبل أوانها. بدأت في الأزقة الضيقة، في القرى البعيدة، في الأحياء الهشة، حتى حيث تشترى الأصوات كما تشترى السلع الرخيصة $20 أي ما يناهز 200 درهم مغربي للصوت. وكأن صوت المواطن لم يعد تعبيرا عن إرادة، بل أصبح مجرد ورقة تباع وتشترى في سوق مفتوح لا يعرف الأخلاق ولا يعرف القانون. هذا المشهد يتكرر أمام أعين الجهات المسؤولة، أمام من يفترض أنهم حماة النزاهة، دون أن يتحرك أحد لإيقافه، دون أن تتخذ إجراءات حقيقية لمعاقبة الراشي والمرتشي. وكأن الأمر أصبح جزءا من المشهد الطبيعي الذي اعتاد عليه الجميع. المغاربة يعرفون هذا جيدا، يعرفون منذ زمن طويل، يعرفونه منذ زمن طويل يعرفون أن شراء الأصوات ليس مجرد خرق انتخابي، بل هو عادة اجتماعية ترسخت عبر الأجيال، عادة وراثية تنتقل من جبل أو من جيل إلى آخر، حتى أصبحت جزءا من الثقافة السياسية في بعض المناطق. ثقافة مبنية على الحاجة، على الفقر، على اليأس، على شعور المواطن بأن صوته لا قيمة له إلى حين يباع. حين يصبح الفقر هو الباب الذي يدخل منه الفساد، يصبح المواطن نفسه ضحية وفاعلا في الوقت ذاته، ضحية لأنه محتاج، وفاعل لأنه يشارك في عملية تضعف الديمقراطية وتفرغها من معناها. لكن المشكلة ليست في المواطن وحده، بل في أولئك الذين يسميهم البعض مرشحين، بينما يسميهم آخرون مجرمون، لأنهم لا يدخلون الانتخابات من باب التنافس الشريف، بل يدخلونها من باب المال، من باب النفوذ، من باب العلاقات التي تبنى في الظلام. هؤلاء لا يتحركون وحدهم، بل يتحركون تحت حماية مسؤولين كبار، مسؤولين يوفرون لهم الغطاء الكامل، يحمونهم من المحاسبة، يفتحون لهم الطريق، يسهلون لهم كل شيء. نعم، يسهلون لهم كل شيء، يقولون لهم افعلوا ما شئتم، المهم أن تبقوا في مواقعكم، وأن تبقى اللعبة هي كما هي، لعبة بلا قواعد، بلا ضمير، بلا خوف من القانون. وفي الوقت الذي يجب أن يكون فيه الحقوقيون والمؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي صوتا قويا يفضح الفساد، نجد أن هناك من يعمل على خلق البلبلة بينهم، على إشعال الخلافات، على دفعهم إلى صراع فيما بينهم، حتى ينشغلوا عن الهدف الأساسي، وحتى لا يكون لهم وقت لرفع الصوت، وحتى لا يستطيعوا كشف ما يجري في الكواليس. حين ينشغل أصحاب الصوت الحر في صراعات جانبية، يصبح الفساد مرتاحا، يصبح الفاسدون مطمئنين، يصبح الطريق مفتوحا أمام من يريد أن يشتري الأصوات وأن يشتري المناصب وأن يشتري السلطة. هذا المشهد يجعل المواطن يشعر بأن الانتخابات ليست مناسبة للتغيير، بل مناسبة لإعادة إنتاج نفس الوجوه، نفس العقليات، نفس الأساليب، نفس الشبكات التي تتحكم في كل شيء. المواطن يرى أن اللعبة محسومة، أن اللعبة محسومة قبل أن تبدأ، وأن المال هو الذي يقرر، وأن الفقر هو الذي يستغل، وأن المسؤولين الذين يجب أن يحموا النزاهة هم أنفسهم جزء من المشكلة،
وحين يشعر المواطن بهذا يفقد الثقة، يفقد الأمل، يفقد الرغبة في المشاركة، ويصبح مقتنعا بأن صوته لا يغير شيئا، وأن الانتخابات ليست سوى مسرحية تتكرر كل 5 سنوات. لكن رغم هذا كله يبقى هناك أمل، يبقى هناك أشخاص شرفاء، يبقى هناك مواطنون يرفضون بيع أصواتهم، يبقى هناك حقوقيون لا يسكتون، يبقى هناك مؤثرون لا يخافون، يبقى هناك شباب يريدون أن يروا بلدهم أفضل، يريدون أن يروا انتخابات حقيقية، يريدون أن يروا مسؤولين يخافون من المحاسبة، يريدون أن يروا دولة تحمي المواطن بدل أن تحمي الفاسد. هذا الأمل هو الذي يجعل النقاش ضروريا، يجعل الكلام مهما، يجعل فضح الفساد واجبا، يجعل الوعي هو السلاح الوحيد الذي لا يمكن شراؤه ب20 دولارا. الانتخابات ليست مجرد صناديق، وليست مجرد حملات، وليس مجرد شعارات، بل هي مرآة تعكس حقيقة المجتمع، تعكس قوة الدولة، تعكس مستوى الوعي، تعكس قدرة المواطن على الدفاع عن صوته. وحين تكون المرآة مكسورة لا يمكن أن نرى الصورة كاملة، لا يمكن أن نرى الحقيقة كما هي، لا يمكن أن نعرف أين نقف وإلى أين نتجه. لذلك فإن إصلاح الانتخابات يبدأ بإصلاح الضمير، بإصلاح المؤسسات، بإصلاح العلاقة بين المواطن والدولة، بإصلاح الفكرة نفسها، فكرة أن الصوت ليس سلعة، وأن الفقر ليس بابا للفساد، وأن المسؤول ليس فوق القانون. هذا النص يعكس ما يراه كثيرون في النقاش العام، ويعكس إحساسا اجتماعيا حقيقيا يعيشه المواطن المغربي في هذه المرحلة. يا من تفكر في بيع صوتك، يا من يقترب منك أحدهم بورقة نقدية صغيرة ليأخذ منك شيئا كبيرا، اعرف أن 200 درهم أو 200 دولار أو 20 دولارا التي تأخذها اليوم ليست مجرد مال، بل هي ثمن سنوات طويلة من الحرمان، ثمن مستقبل أولادك، ثمن الطرق التي لم تصلح، ثمن المستشفى الذي لن يعمل، ثمن المدرسة التي ستبقى كما هي، ثمن الوظيفة التي لن تأتي، ثمن العدالة التي لن تتحقق. اعرف أن 200 درهم تنتهي في حينها، لكن أثرها يبقى 5 سنوات كاملة، 5 سنوات من الانتظار، 5 سنوات من الوعود، 5 سنوات من الصمت، 5 سنوات من الشعور بأنك ساهمت في وضع لم تكن راضيا عنه. اعرف أن من يعطيك المال اليوم لا يعطيه حبا فيك، ولا احتراما لك، ولا حرصا على مصلحتك، بل يعطيه لأنه يعرف أنك محتاج، ويعرف أنك ضعيف أمام الظروف، ويعرف أن الفقر يمكن أن يصبح بابا يدخل منه ليأخذ صوتك ثم يتركك بعدها وحدك، لا يسأل عنك، لا يراك، لا يسمعك، لا يهتم بك. اعرف أن من يشتري صوتك اليوم قد مارس هذا الفعل لعشرات السنين أو 20 لعشرات السنين أو أكثر، دون أن يغير شيئا، دون أن يبني مدرسة، دون أن يفتح مصنعا، دون أن يخلق فرصة عمل، دون أن يحارب الفساد، دون أن يحرك ساكنا، دون أن يخضع لأي محاسبة أو مساءلة، لأن الهدف ليس الإصلاح بل البقاء، والبقاء لا يحتاج إلى عمل، بل يحتاج إلى أصوات تشترى، إلى أصوات تشترى. اعرف أن أولادك حين يكبرون سيعيشون نفس المشهد، سيجدون نفس الطرق، نفس المستشفيات، نفس المدارس، نفس الفقر، نفس الوعود، لأنك أنت نفسك كررت نفس الخطأ الذي كرره من قبلك، وكأنك تورثهم الألم بدل أن تورثهم الكرامة. اعرف أن صوتك ليس ورقة بل قوة، قوة يمكن أن تغير، قوة يمكن أن ترفع،
قوة يمكن أن تحاسب، قوة يمكن أن تقول لا، قوة يمكن أن توقف الفساد، قوة يمكن أن تجعل المسؤول يخاف من الشعب بدل أن يخاف الشعب من المسؤول. اعرف أن $20 ليست رزقا، بل هي فخ، فخ يحمل الفاسد، يجعل الفاسد أقوى ويجعل المواطن أضعف ويجعل البلد واقفا في مكانه، لا يتحرك، لا يتقدم، لا يتغير. اعرف أن الفقر ليس عيبا لكن بيع الكرامة هو العيب. اعرف أن الحاجة ليست ضعفا لكن السماح للآخرين باستغلالها هو الضعف. اعرف أن أولادك يستحقون بلدا أفضل، يستحقون تعليما أفضل، يستحقون صحة أفضل، يستحقون مستقبلا أفضل، يستحقون أن يروا والدهم واقفا لا منحنيا أمام ورقة نقدية. اعرف أن التغيير يبدأ منك، من قرارك، من لحظة تقول فيها كرامتي أغنى من 200 درهم، مستقبل أولادي أهم من جيب أحدهم، صوتي ليس للبيع، أنا لست سلعة. اعرف أن الفاسد لا يخاف من القانون بل يخاف من المواطن الواعي، والمواطن الواعي لا يشترى، لا يباع، لا يستغل، لا يستغفل، لا يستخدم كجسر يعبر عليه الآخرون ليصلوا إلى السلطة. اعرف أن البلد لا يتغير بالخطابات ولا بالشعارات ولا بالوعود الكاذبة، بل يتغير حين يقرر المواطن أن يكون حرا، أن يكون مسؤولا، أن يكون صاحب قرار، أن يكون صاحب كرامة، أن يكون صاحب صوت لا يباع. اعرف أن $20 ليست نعمة بل هي نقمة، هي نقمة على بيتك، على أولادك، على مدينتك، على بلدك، على قريتك، على مستقبلك، هي نقمة لأنك تأخذها اليوم وتدفع ثمنها غدا. اعرف أن من يشتري صوتك اليوم سيعود بعد 5 سنوات بنفس الابتسامة، بنفس الكلمات، بنفس الوعود، بنفس المال، لأنك أنت سمحت له أن يفعل ذلك، لأنك أنت فتحت له الباب، لأنك أنت قلت له تعال خذ صوتي وخذ مستقبلي معه. اعرف أن الكرامة لا تشترى، وأن الصوت ليس سلعة، وأن الفقر ليس مبررا لبيع ما لا يباع، وأن أولادك يستحقون أن يروا والدهم واقفا لا منحنيا، قويا لا ضعيفا، حرا لا تابعا. اعرف أن التغيير يبدأ من لحظة واحدة، لحظة تقول فيها لا، لا للمال، لا للفساد، لا للذل والهوان، لا لبيع المستقبل، لا لبيع الكرامة. اعرف أن هذه اللا الصغيرة قد تكون أكبر من كل شيء. يا من تفكر في بيع صوتك، يا من يقترب منك أحدهم بورقة نقدية صغيرة ليأخذ منك شيئا كبيرا، قف لحظة وانظر جيدا إلى يدك، إلى الورقة التي تمسكها، إلى $20 التي يظنون أنها تكفي لشراء كرامتك، لشراء مستقبلك، لشراء أولادك، لشراء 5 سنوات من حياتك. اعرف أن هذه الورقة ليست رزقا بل هي قيد، قيد يربطك ب5 سنوات من الحرمان، 5 سنوات من الطرق المحفرة، 5 سنوات من المستشفيات التي لا تعمل، 5 سنوات من المدارس التي لا تتغير، 5 سنوات من البطالة، 5 سنوات من الوعود الفارغة، 5 سنوات من الانتظار الذي لا ينتهي. اعرف أن $20 أو 200 درهم التي تأخذها اليوم ستنتهي في ساعتها، لكن أثرها سيبقى 5 سنوات كاملة، 5 سنوات تدفع فيها ثمن قرار اتخذته في لحظة ضعف، 5 سنوات تقول فيها لنفسك ضعف، 5 سنوات تقول فيها لنفسك لو لم أبع صوتي لكان أولادي اليوم في وضع أفضل. اعرف أن من يعطيك المال اليوم لا يراك إنسانا بل يراك فرصة، يراك سلعة، يراك وسيلة للوصول إلى كرسي جلس عليه سنوات عدة دون أن يغير شيئا، دون أن يحرك ساكنا، دون أن يبني مستشفى، دون أن يفتح مصنعا، دون أن يخلق فرصة عمل، دون أن يحارب الفساد، دون أن يخاف من القانون، اعرف أن من يشتري صوتك اليوم سيعود بعد 5 سنوات بنفس الابتسامة كما قلنا،
بنفس الوعود بنفس الكلمات بنفس المال، لأنه يعرف أنك ستحتاج ويعرف أنك ستضعف ويعرف أنك ستكرر نفس الخطأ ويعرف أنك ستفتح له الباب مرة أخرى لأنك أنت نفسك لم تغلق أو لم تغلق. اعرف أن أولادك حين يكبرون سيعيشون نفس المشهد، سيجدون نفس الفقر، نفس الحرمان، نفس الطرق، نفس المستشفيات، نفس المدارس، لأنك أنت كررت نفس الخطأ الذي كرره من قبلك، وكأنك تورثهم الألم بدل أن تورثهم الكرامة. اعرف أن صوتك ليس ورقة بل هو قوة، قوة يمكن أن تغير، قوة يمكن أن ترفع، قوة يمكن أن تحاسب، قوة يمكن أن تقول لا، قوة يمكن أن توقف الفساد، قوة يمكن أن تجعل المسؤول يخاف منك بدل أن تخاف أنت منه. اعرف أن الفقر ليس عيبا لكن بيع الكرامة هو العيب. اعرف أن الحاجة ليست ضعفا لكن السماح للآخرين باستغلالها هو الضعف. اعرف أن أولادك يستحقون بلدا أفضل، يستحقون تعليما أفضل، يستحقون صحة أفضل، يستحقون مستقبلا أفضل، يستحقون أن يروا والدهم واقفا لا منحنيا أمام ورقة نقدية. اعرف أن $20 ليست نعمة بل هي نقمة، هي نقمة على بيتك، على أولادك، على مدينتك، على قريتك، على بلدك، على مستقبلك. هي نقمة لأنك تأخذها اليوم وتدفع ثمنها غدا. اعرف أن الفاسد لا يخاف من القانون بل يخاف من المواطن الواعي، والمواطن الواعي لا يشترى، لا يباع، لا يستغل، لا يستغفل، لا يستخدم، لا يستخدم كجسر يعبر عليه الآخرون ليصلوا إلى السلطة. اعرف أن التغيير يبدأ منك، من قرارك، من لحظة تقول فيها كرامتي أغلى من 200 درهم، مستقبل أولادي أهم من جيب أحدهم، صوتي ليس للبيع، أنا لست سلعة، أنا لست سلعة. اعرف أن هذه الصغيرة قد تكون أكبر من كل شيء، كما قلنا قد تكون بداية التغيير، بداية الوعي، بداية الكرامة، بداية المستقبل الذي يستحقه أولادك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم خويت، تعذر علينا التواصل معه. سيكون معنا البروفيسور سعيد عبد الحكيم، العالم الدولي في الفيزياء النووي، مدير معهد أورسي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. وسيكون معنا المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. وستكون معنا الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس. ستكون معنا من مصر ومن العراق ستكون معنا الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل. ستكون معنا الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية دائما من مصر، والدكتورة مها، لست أدري هل ستكون معنا أم لا، من غزة، لأن الوضع هناك سيء خاصة بالنسبة للتواصل. ستكون معنا من لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم من مؤسسة الرؤية العالمية لجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وستكون معنا الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. والأستاذة زهراء مصطفى زين، ومنحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

0: معنا أول اتصال مع الدكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي من غزة. أهلا وسهلا بك أستاذة مها، مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذة مها، مرحبا. أهلا وسهلا بك، تفضلي أستاذة.
1: يسعد مساكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد مساكم أحبتي المستمعين في راديو إيطاليا، ومساء الخير لكل إنسان ما زال يؤمن أن الإنسان مهما كان لونه أو دينه أو جنسيته أو مكانه يستحق أن يعيش بكرامة. اليوم أريد أن أتحدث عن شيء ربما يبدو بسيطا جدا، عن إنسان يريد أن يعمل. طبعا هذا الإنسان يعيش في قطاع غزة، وجميعنا نعرف ونعلم ماذا يحدث في غزة. ليس إنسانا يطلب قصرا ولا سيارة ولا حياة فاخرة، إنسان يقول أريد شغل، أريد شغل. وهذا سمعته وأنا أجلس في مكاني، هذا رجل في عز النهار في تحت أشعة الشمس الحارقة يطلب عمل حتى مهما كان بسيط، مجرد أنه هذا العمل يجعله يعيش بكرامة. اليوم أو هو بالأمس طبعا سمعت شخصا في غزة ينادي بأعلى صوته، أنا محتاج شغل، حتى لو أرفع ردم، حتى لو أخدم عند أي حد، الشغل مو عيب. توقفت كثيرا عند هذه الجملة، الشغل مو عيب. نعم الشغل ليس عيبا، لكن السؤال الذي يجب أن نسأله هو كيف وصل الإنسان إلى أن ينادي في الشارع طالبا فرصة للعمل، بعد أن كان ربما صاحب مهنة أو صاحب محل أو موظفا أو خريج جامعة. كيف يمكن لحرب أن تأخذ من الإنسان بيته ومصدر رزقه ومكان عمله ومدخراته، ثم تجعله في النهاية يبحث عن أي عمل مهما كان بسيطا في غزة اليوم؟ لا نتحدث فقط عن الجوع أو الخيام أو الدمار، نحن نتحدث عن اقتصاد كامل انهار، وعن سوق عمل دمر، وعن ملايين التفاصيل الصغيرة التي كان الإنسان يعيش منها قبل الحرب. تقارير العمل الدولية وصفت سوق العمل في غزة بأنه في حالة دمار شديد، بينما تشير تقارير حديثة إلى أن البطالة تجاوزت 80%، وأن الفقر اقترب من أن يشمل الجميع تقريبا، وأنا أقول أن البطالة أصبحت أعلى من 80%، وممكن نقول 100% في قطاع غزة. منظمة العمل الدولية، لكن الأرقام مهما كانت كبيرة لا تستطيع أن تحكي لنا القصة كاملة، لأن وراء كل رقم إنسان، وراء نسبة البطالة أب يريد أن يعمل، وراء نسبة الفقر أم تريد أن تطعم أبنائها، وراء كل بيت مهدم شخص كان لديه عمل، وراء كل شاب عاطل عن العمل سنوات من الدراسة والأحلام. الناس في غزة اليوم ليسوا طبقة واحدة، وهنا أريد أن أتوقف عن نقطة مهمة جدا. أحيانا عندما نتحدث عن غزة يتخيل البعض أن الناس جميعا يعيشون بالطريقة نفسها، لكن الحقيقة مختلفة. هناك إنسان كان يعيش قبل الحرب في مستوى مادي جيد جدا، وهناك إنسان كان مستواه ممتاز، وهناك الطبقة المتوسطة، وهناك إنسان كان بالكاد يستطيع تأمين احتياجاته، واليوم هناك من أصبح تحت الصفر. تحت الصفر ليس تعبيرا مجازيا فقط، أن تكون تحت الصفر يعني أن تخسر بيتك، ثم عملك، ثم رأس مالك، ثم أدوات مهنتك، ثم مدخراتك، وربما أفراد من عائلتك، وبعد ذلك يطلب منك أن تبدأ حياتك من جديد. لكن من أين تبدأ؟ إذا لم يعد هناك بيت، إذا لم يعد هناك محل، إذا لم يعد تعد هناك شركة، إذا لم تعد هناك ورشة، إذا لم يعد هناك مصنع، إذا لم يعد هناك زبائن، وإذا كان الطريق نفسه مليئا بالدمار، كيف يبدأ الإنسان من جديد؟ حتى أرفع ردم، وهنا تعود إلى جملة ذلك الرجل، حتى أرفع ردم. تخيلوا معي حجم الانكسار وحجم الكرامة في هذه الجملة في الوقت نفسه. هو لا يقول أعطوني مالا، هو يقول أعطوني فرصة، حتى لو كانت الفرصة أن أرفع الحجارة والردم، حتى لو كان العمل متعبا، حتى لو كانت الأجرة قليلة، فقد دعوني أعمل، دعوني أشعر أنني ما زلت قادرا على إعالة عائلتي، دعوني أعود إلى بيتي في نهاية اليوم وأنا أقول لأولادي اليوم اشتغلت. هذه الكلمة بالنسبة للإنسان الذي فقد كل شيء قد تكون أثمن من كثير من المساعدات. المساعدات تنفذ الإنسان من يوم، لكن عند استخدام هذه المساعدات ليوم أو يومين أو أسبوع. لكن العمل يعيد للإنسان إحساسه بنفسه وكرامته واستقلاله. ولهذا يجب ألا ننظر إلى أهل غزة فقط باعتبارهم أشخاصا يحتاجون إلى المساعدة، هم أيضا أناس يريدون أن يعملوا وأن ينتجوا وأن يبنوا وأن يعيشوا. وأين العالم؟ وهنا سؤالي الذي أريد أن أضعه أمام العالم، أين العالم من هؤلاء الناس؟ أين العالم من الرجل الذي يقف ويقول أريد أن أعمل؟ أين العالم من الشاب الذي درس سنوات ثم وجد نفسه بلا جامعة ولا شركة ولا مكتب ولا فرصة؟ أين العالم من صاحب المهنة الذي لم يعد لديه مكان يمارس فيه مهنته؟ وأين العالم من المرأة التي تحاول أن تصنع شيئا بسيطا لتعيش منه هي وأطفالها؟ نحن نسمع كثيرا على المساعدات ونسمع الغذاء والماء والدواء، وهذه أمور أساسية لا غنى عنها، لكن هناك سؤالا آخر يجب أن يطرح: متى يستطيع الإنسان أن يعيش من عمله مرة أخرى؟ متى يستطيع النجار أن يعود إلى ورشته؟ متى يستطيع الحداد أن يعود إلى عمله؟ متى يستطيع المهندس أن يعمل؟ متى يستطيع المدرس أن يعود إلى مدرسته؟ متى يستطيع الطبيب أن يعمل في مكان آمن؟ متى يستطيع صاحب المتجر أن يفتح باب متجره؟ متى يستطيع الشاب أن يقول أنا لا أريد مساعدة، أنا أريد فرصة؟ الحرب لا تدمر الحجر فقط، الحرب لا تدمر المباني فقط، الحرب يمكن أن تدمر الاقتصاد والمهنة والطموح والثقة بالمستقبل. وقد أشارت تقييمات دولية إلى أن التنمية في غزة تراجعت عشرات السنين بسبب الحرب والدمار. لكن ماذا يعني هذا بالنسبة للإنسان العادي؟ يعني أن الشاب الذي كان يمكن أن يصبح مهندسا ربما أصبح يبحث عن عمل يومي، والذي كان يملك مشروعا ربما أصبح يبحث عن لقمة العيش، والذي كان لديه بيت ربما أصبح يعيش في خيمة، والذي كان يملك مدخرات ربما أصبح مدينا في الديون، والذي كان يساعد الآخرين ربما أصبح هو نفسه بحاجة إلى من يساعده. وهذا هو الوجه الآخر للحرب الذي لا يظهر دائما في الصور. هناك أناس لم يموتوا لكن حياتهم التي كانوا يعرفونها ماتت، وهؤلاء أيضا يحتاجون إلى أن يسمعهم العالم. الشغل معيب، أنا أتفق تماما مع ذلك الرجل. الشغل معيب، بل العمل كرامة. أن ترفع حجرا بيد ليس عيبا، أن تنظف مكانا ليس عيبا، أن تعمل عند إنسان آخر ليس عيبا، أن يبدأ من الصفر ليس عيبا. العيب الحقيقي أن يصبح الإنسان قادرا على العمل لكنه لا يجد مكانا يعمل فيه، والأصعب من ذلك أن يصبح العالم معتادا على سماع صوته. نعم. أن يصبح صراخه من أجل العمل مجرد صوت آخر وسط أصوات الحرب.
0: نعم أستاذتي.
1: ربما نحن بعيدون عن غزة، قد نكون في إيطاليا أو أوروبا أو أي مكان آخر، لكن الإنسان لا يحتاج أن يكون قريبا جغرافيا حتى يشعر بألم إنسان آخر.
0: نعم.
1: اليوم هناك ملايين الناس حول العالم يعيشون بأمان نسبي، يذهبون إلى أعمالهم، يفتحون متاجرهم، يعودون إلى بيوتهم ويخططون للغد. وهناك ناس في غزة لا يعرف كيف سيكون يومه غدا، لا يطلب أن يعيش مثلنا. نعم. هو فقط يريد فرصة للحياة. ولهذا عندما نتحدث عن إعادة إعمار غزة، نعم، يجب أن لا نتحدث فقط عن الأسمنت والحديد والطرق والمباني، يجب أن نتحدث عن إعادة بناء الإنسان اقتصاديا.
0: أشكرك أستاذتي الفاضلة، أظن أن الأستاذة لا تسمعني. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة، وصل صوتك، ونتمنى أن يستفيق العالم لإنقاذ غزة مما هي فيه من معاناة صحية وغذائية وغيرها. أتمنى لكم النصر إن شاء الله والتوفيق. موعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الدكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي، كانت معنا من غزة. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي.
0: أهلا وسهلا بك.

0: معنا الآن المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله عليكم أستاذ الكريم، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج الصداقة الكرام في هذا الأحد الجديد الذي يجمعنا بالخير بإذن الله.
0: أهلا وسهلا بك أستاذي الفاضل، دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضل أستاذ.
1: شكرا لك أستاذ الكريم، أكيد هذا واجب دائما المشاركة في برنامج الصداقة، واسمح لي أدخل مباشرة إلى مشاركة اليوم. ستتضمن جانبين، يعني أسمي الجانب الأول هو جانب من الأخبار المزعجة ربما، لكن في الجانب الثاني بإذن الله سيكون هناك جانب جيد وإيجابي. أولا، المتابع لأخبار سوريا في اليومين أو في الأسبوع الفائت يلاحظ سيطرة الأخبار المزعجة كما سميتها، حيث قامت طائرات الاحتلال الصهيوني بقصف مطار عسكري هو مقصوف سابقا في مدينة إدلب بحجة وجود أسلحة تركية أو شيء بهذا الشبه، أنه موجود مخابرات تركية أو أسلحة تركية أو دفاع جوي تحديدا. هذا المطار تم قصفه ليلة سقوط النظام سابقا، دخل إليه الجيش السوري لاحقا لكن لا يحوي معدات عسكرية كاملة. يعني كالعادة بدأت حملة في وسائل الإعلام وسائل التواصل كبيرة جدا تحلل الصراع التركي والصهيوني على سوريا، ويعني ساد الذعر بين المواطنين في سوريا خاصة في المناطق الشمالية. يعني نقول لسنا بحاجة إلى حرب جديدة، خاصة لسنا فيها طرف، يعني هم يتنافسون على خيراتنا فلسنا بحاجة لهذه الأمور. أيضا أستاذي الفاضل، يعني تمادى الصهاينة بقصف لاحق في ريف دمشق عبر مسيرات استهدفت سيارات مدنية هذه المرة، واستشهد أحد المواطنين أو أصيب، لم نتبين الخبر، أرجو أن يكون له بردا وشفاء بإذن الله تعالى. كان يوجد كالعادة إدانات فقط عربية وإسلامية تعودنا عليها، أنهم ينددوا ويستنكروا وبيانات الشجب بهذا الموضوع فقط دون أي عمل على أرض الواقع. أما الخبر اللاحق أستاذ الفاضل فأقول، أو المزعج أكثر، هو استهداف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. كان هدفه ليس فقط يعني التعرض أفراد الأمن العام للأذى، بل كان هدفه ضرب السلم والاستقرار في سوريا، ونحن على أبواب معرض دمشق الدولي، فإذا لهذا الموضوع له هدف أيضا تخريب الاقتصاد. وطبعا كالعادة أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم داعش الإرهابي. طبعا ومع كل هذه الأمور السلبية، دعني أقول مع كل هذه السلبيات من وجود صهاينة، وطبعا لأخذ العلم أستاذ الفاضل نلاحظ دائما عندما يتحرك الصهاينة في الجو ويقومون بحركة أذى أو حركة إرهاب على الأرض السورية، يتناغم ذلك مع تحرك داعش الإرهابي أو تحرك فصائل متشددة تقوم بعمليات تفجيرية وتقوم بعمليات ترهيب المواطنين وبث الفتنة هنا وهناك. يتثاءب أيضا للأسف حملة في وسائل التواصل يعني كبيرة جدا من بعض المغردين، أصبحوا معروفين بالأسماء لدى السوريين، يقومون ببث الفتنة وبث يعني يتهمون فلان وعلان والطائفة الفلانية والعلانية. الحمد لله إلى الآن الأخوة في سوريا ونحن واعين لهذا الموضوع أصبح مكشوف لدينا، لا ينطلي على إلا بعض قليلي الوعي، لكن الحمد لله تمر الأمور على خير. وهذه المصائب أو هذه الأخبار المزعجة كما أسميها لا تزيدنا إلا تكاتفا، إلا إصرارا على المضي في كل ما نريده من الأخبار الجميلة. ودعني أنتقل اليوم الآن إلى الأخبار الجميلة، مع يعني أقول رغما عن كل هؤلاء الحاقدين أستاذ الفاضل، هناك الكثير من النشاطات والفعاليات اقتصادية وسياسية وأيضا فعاليات اجتماعية في عديد المحافظات. أذكر على سبيل المثال يعني مهرجان ليالي حلب الثقافية، وليس خاص بمدينة حلب، ويجمع كل ثقافات المحافظات السورية في مدينة حلب التي هي يعني من أقدم مدن التاريخ مع سوريا، تاريخها معروف والثقافات التي عدت عليها تكاد متميزة ومتفردة جدا في العالم العربي وحتى في العالم بشكل عام. أيضا أستاذ الفاضل، يعني كما قلت الحدث الأبرز هو نحن على أبواب معرض دمشق الدولي، والحمد لله يتزايد النشاط مع هذا الموضوع، يتزايد الفعاليات الاقتصادية رغم هناك تفجيرين أو يعني ضربة إسرائيل وتفجير أمني في دمشق. هناك الكثير من الناس باتجاه دمشق، الكثير من الفعاليات الاقتصادية والشركات يعني أتت إلينا في العاصمة حتى تشارك في معرض دمشق الدولي. هذا موضوع مهم جدا بالنسبة لنا

الزراعي في سوريا هو عصب والعمود الفقري للاقتصاد ككل في سوريا. لدينا القمح، لدينا النفط، ولدينا المنتجات الزراعية، هي عصب هام جدا في هذا الموضوع. فإذا هذه المبادرة حظيت بدعم والمشاركة وتأييد الحكومة أيضا، والعديد والعديد من الشركات والفعاليات الاقتصادية ساهمت بهذا الموضوع. ما تزال المبادرة قائمة الحمد لله، يعني الأمور على خير بشكل تصاعدي بهذه المحافظة. لابد من الإشارة أستاذ الفاضل إلى نقطتين. النقطة الأولى هي رجال الدفاع المدني، يعني لابد من إضافة لرجال الأمن العام. رجال الدفاع المدني أستاذ الفاضل هم في كل مكان، هم في حوادث الطرق، هم في الحرائق التي تنشب هنا وهناك، هم في كل مكان وكل زمان، يعني يخطر على البال في كل، يعني في كل نقطة في كل حادث هم متواجدون أول بأول. لابد من توجيه الشكر والثناء إليهم. هؤلاء حاضرون، جنود مجهولون، لا يتم رصدهم بالكاميرات كما بقية الجهود، لكن الحمد لله هم حاضرون دائما. التقيت بالعديد والعديد من الأقارب في الدفاع المدني، هم لا ينطقون شكرا ولا كذا، هم جاهزون في كل مكان وكل زمان، وليبقوا كذلك أستاذ الفاضل بإذن الله تعالى. نقطة أخرى أستاذ الكريم، يوجد لدينا مشروع، يعني سأقول اليوم بعض المعلومات عنه لكن سأفرز مشاركة كاملة له في إحدى المشاركات التالية في منبر الصداقة بإذن الله تعالى. بدأت في سوريا يا سيد الفاضل مشروع تربيد ذبابة الجندي الأسود. هذا الموضوع يعني من شأنه، يعني أسمي ولا أبالغ، أقول تحسين الاقتصاد بشكل جيد، لأن له فوائد كبيرة جدا وفوائد عظيمة جدا في الاقتصاد، في تحليل المخلفات، في المواد العضوية، في الكثير والكثير من الأمور الإيجابية كيميائيا وزراعيا وأيضا صحيا. إن شاء الله سأفرز له يعني مشاركة كاملة. أيضا في نقطة جميلة جدا هي تربية النحل، تتسع بالطراد وأصبحت العسل ضمن من المنتجات السورية التي يعني بدأت بالظهور بشكل فعلي وحقيقي في الأسواق. ننتظر أيضا لاستكمال عمليات تخزين القمح، لاستكمال عمليات ضخ الحبوب إلى كل المحافظات حتى ينخفض قليلا سعر ربطة الخبز. ننتظر أيضا وصول التوريدات، مع العلم بدأت بالوصول والحالة مستقرة تماما، يعني لا أريد أن يفهم من كلامي أن هناك أزمة في المحروقات أو في الأمور النفطية، لكن الحمد لله السوق يشهد استقرارا، لكن نريده أكثر استقرارا، أكثر ثباتا على أرض الواقع. فإذا يا سيد الفاضل، ضمن الأخبار المزعجة نحن ماضون، وضمن الأخبار الإيجابية الجميلة أيضا نحن ماضون، وبإذن الله لا تراجع ولا تهاون، يعني يد على الأمن ويد على العدل ويد على القلم ويد في الجامعة ويد في الوظيفة ويد على الكتاب ويد على الاقتصاد ويد في النفط. نحن يعني دعني أسميها الفسيفساء السورية عادت إلى الحياة بشكل أقوى. الوعي الجمعي لدى السوريين أصبح أفضل، أصبح مستوى الوعي أفضل. كنت ألاحظ سابقا وأتابع في وسائل التواصل، يعني عندما يحدث أي حدث سلبي على أرض الواقع هناك الكثير من التعليقات السلبية تأتي. الحمد لله الجميع يقوم بدوره بشكل فعال في توعية المواطنين، وهم لا يحتاجون إلى الوعي بقدر ما يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام وامتصاص هذه الفورة. يعني أي حدث أحس نفسي أتشنج وأنضغط عاطفيا فأفرغ في وسائل التواصل. أصبح هذا التفريق وهذه وسائل التواصل أكثر خدمة للمجتمعات المحلية في سوريا. أصبحت العديد من الصفحات انتقلت من نقل الأخبار السلبية يا سيدي إلى تغطية المشروعات الجميلة التي أصبحت تقريبا شبه تغطي سوريا، ولو أنها يعني لم تصل إلى مستوى المشروعات الكبيرة باعتبار للأسف يعني الكثير والكثير من التعليقات عن الاستثمار وعن الوجود الأخوة الخليجيين في سوريا. لكن إلى الآن نحن نعتمد على الكفاءات وعلى الموارد السورية. وأريد من دولتنا العزيزة، وقد قابلنا العديد من المسؤولين في الأسبوع الفائت، يا جماعة دعونا نعتمد على مواردنا. مواردنا نستطيع الاستفادة منها بشكل كبير جدا، وأنا من أنصار يعني تطبيق النظرية اليابانية في سوريا. نحن نشهد انفتاح كبير على العالم، نعم، سياسيا واقتصاديا ونفسيا وثقافيا، لكن دعونا نعتمد على مواردنا الأساسية التي دائما ما أذكرها في منبر الصداقة. هناك الكثير من الموارد المائية لدينا، كثير من الينابيع في كل المحافظات، هذا ضروري جدا للزراعة. يمكن أن نستورد الأسمدة، يمكن أن نصدر المنتجات الغذائية، يمكن أن نصدر المنتجات الزراعية، لكن دعونا نغلق أنفسنا على بيتنا السوري ونستفيد من تجاربنا. الكثير والكثير من الخبرات، الكثير والكثير من الموارد، وطاقة جميلة جدا لدينا وإرادة النجاح. يبقى لدينا بعض الخطط وتنفيذها على أرض الواقع. فإذا باختصار أقول أستاذ الفاضل بعد هذه المشاركة، نحن بخير، ماضون في الطريق الصحيح، كما أؤكد دائما ببطء، نعم في بعض المفاصل نحن بطيئون، لكن الحمد لله ثابتون.

0: لا تراجع لا تهاون. الجميع يتحدث عن سوريا الجميلة، الجميع أصبح أكثر تفاهم، أكثر جمالية في حق المسؤولين أيضا. في طبعا هذا بشكل منصف، نحن لا نتغاضى عن الفاسدين، وكما أقول دائما في باتجاه القصر العدلي كل تقريبا بشكل شبه يومي نضع أيدينا نضرب بيد من حديد على الفاسدين، وأيضا باليد الأخرى لا بد من الزراعة، لا بد من الصناعة، لا بد من التجارة باتجاه دولة المواطنة وباتجاه دولة المؤسسة حتى تعود سوريا إلى ألقها العربي والعالمي. شكرا لكل الحاضرين، كل السامعين، شكرا لك أستاذ الفاضل.
1: شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل، وبارك الله جهودكم كلها من أجل وطنكم وهو وطننا جميعا سوريا الحبيبة. يعني أخبار دائما سارة، وسوريا تسترجع الحياة إن شاء الله
0: الحمد لله
1: أحسن وأحسن كما قلت أستاذي الفاضل. والله رأيت بعد فيديوهات يعني تفرح، يعني جميلة جدا ورائعة لبعض الأماكن، نقية نظيفة، الناس يعني يحسون بالأمن والأمان والخيرات وبكل شيء. ما بالنسبة للصهاينة فأولئك الأوباش، أولئك والله أولئك الخنازير، والله قد وصفهم بالخنازير، لا يثبتون على حال لأنهم لا يريدون أي وطن نعم. أفضل منهم، وهم ما يعرفون إلا
0: نعم. عذرا أستاذي، تجربتنا معهم ليست جديدة، نحن معتادون جديد. عليهم نعم. وأصبحنا أكثر وعيا لمخططاتهم.
1: نعم أستاذي الفاضل، والله هم من منذ أن خلقهم الله وهم في الصراعات قتلوا الأنبياء، قتلوا يعني لا يتركون أي شيء على حاله. على أي نشكرك جزيل الشكر أستاذي الفاضل، المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم، كان معنا من دمشق سوريا. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتحية خاصة دائما للأستاذة مديحة ولجميع الصغار والأهل في لبنان وسوريا. شكرا جزيلا لك. الثانية 57 دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع
2: يوم على يوم
1: إيطاليا
2: بنسيتنا
1: Sono le 14:58 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka, la radio Blickout, sentire nazionale Torino Italia.

0: أنا الآن الأستاذ راناري دا خضر أخصائية علم النفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذ رنا، مرحبا. ألو، نعم،
1: أهلا بحضرتك
0: أستاذ. أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: شكرا حضرتك.
0: نعم،
1: مقال إذاعي عن الفيب والسجائر الإلكترونية. وما زلت في دائرة الشباب والحرم المدرسي والجامعي. مرحبا بكم أصدقاء أنا المستمعين في كل مكان، تحية طيبة. وما زلت في إطار الجامعات والشباب، لكن أنتقل بكم الآن في نقل خارجي، وهو عبر الصداقة من قلب أحد الساحات الطلابية لتتقرب أكثر. ظاهرة باتت تؤرق كل بيت وتنتشر كالنار بين شباب المدارس والجامعات، إنها ظاهرة الفيب وسجائر الإلكترونية. لكم مستمعين الأفاضل من وسط حافات الطلاب وحركتهم الدورية هنا من ساحة المجمع التعليمي، والصورة هنا بتبدو الوهلة الأولى مفعمة بالحيوية، لكن المشهد لا يخلو من سحب دخانية كثيفة ذات روائح نفاذة بطعم الفواكه والحلويات، أشكال انسيابية جذابة بتحمل في الأيدي كأنها أجهزة رقمية حديثة، لكنها في الحقيقة ليست سوى فخ معسول بيستهدف عقول وصحة شبابنا وطفولنا. المشهد من قرب وهو الأمان بالوجاهة الاجتماعية. التقيت قبل قليل ببعض الطلاب، والسبب الأكبر لانتشار هذه الظاهرة وهو وهم الأمان. بيعتقد الكثير من الشباب أن السجائر الإلكترونية بديلاً آمناً تماماً للتبغ التقليدي، بينما الحقيقة العلمية تؤكد أن ما يستنشقه ليست مجرد بخار ماء معطر، بل هو خليط من نيكوتين بتركيزات عالية المؤدي للإدمان السريع والمؤثر مباشرة على نمو الدماغ والتركيز الدراسي. مواد كيميائية وسامة مثل الديكساتير المرتبط بأمراض الرئة الخطيرة، والمعادن الثقيلة كالرصاص والنيكل وزيوت ومعطرات بتتحول عند التدخين إلى مركبات كيميائية بتسبب هنا التهابات حتى في الجهاز التنفسي. حرفيا من التسلية والإدمان الخطورة الحقيقية بتكمن في فن التسويق الذكي الذي يستهدف هذه الفئة العمرية بالذات، حيث تغلف النكاتين بنكهات جذابة وبشكل عصري لجذب هذه الفئة الطلابية التعليمية، وهم أصلا أمان المستقبل فيما بعد. ليتحول الأمر من مجرد تجربة أو حسب للظهور أو حب للظهور أمام الرفاق إلى عادة قهرية بتؤثر على اللياقة البدنية والتفكير الذهني والاستقرار النفسي والمادي والحيوي للشباب. ومن هنا ختامة رسالتي من هنا من بين الشباب والمستهدفين واضحة وصريحة: الصحة ليست مسرحا للتجارب، والوعي هو السلاح الأول للوقوف بوجه هذه السجائر البراقة. التربية بالقدوة والتوعية عند الحقيقة في المدارس والجامعات هم خط الدفاع الأول لحماية هذا الجيل المتغير بالأحداث. وأخيرا لكم مني كل تحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة. تشاو أستاذة، أهلا وسهلا بك. والله التدخين هو كله مضر، وهذه السجائر الإلكترونية ليست يعني تنقص من الضرر على الأخرى أو غيرها، بل هما يعني سجائر مضرة جدا بالصحة. المهم هو الابتعاد عنها. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. نعم، أهلا وسهلا بك.

0: الآن الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا.
1: مرحبا أستاذ عبد الصمد، كيفك؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: شكرا أستاذ. عنواننا اليوم من الخزلان إلى الاستفاء، عظمة الابتلاء بهدايا السماء، تصحيح المفاهيم، البلاء أم الابتلاء؟ يسعد أوقاتكم جميعا مستمعينا الأعزاء عبر الراديو بلاك أوت في برنامج أحد الصداقة، وتحية إجلال للزميل العزيز الإعلامي القدير الأستاذ عبد الصمد الكرافي. في كتير مفاهيم مجتمعنا بحاجة لتصحيح جذري، وأولا الكلمة اللي بنسمعها أحيانا لما يولد بالبيت طفل من ذوي الهمم أو متلازمة الدعم. في ناس للأسف بتقول الله يعينهم على هالبلاء، واليوم جيت من القلب لنوضح الفرق الشاسع بين البلاء والابتلاء. البلاء هو عقوبة أو نقمة، أما الابتلاء ديننا وثقافتنا الإنسانية فهو اختبار المحبة والاصطفاء. الله عز وجل ما بيختبر إلا القلوب القوية، وما بيأتمن على هيدي الأرواحنا، بيتأمن على هيدي الأرواح النقية والملائكية إلا العائلات والأمهات اللي بيمتلكوا طاقة حب ورحمة استثنائية. أما مرارة الخزلين المجتمع ونور التقبل، مستمعينا الكرام، أصعب ما يواجه أهل ذوي الاحتياجات الخاصة مش التعامل مع الطفل، أصعب هو خزلين المجتمع، خزلين اللي بيبدأ من نظرة الطفل الجارحة، من قلة الأماكن المجهزة، من صعوبة الدمج، وأحيانا من انسحاب أقرب الناس وإشعار الأهل بأنهم في معنى. نعم المجتمع بيخزلنا أحيانا بقلة وعيه وجفاء مشاعره، بس هيدا الخزلين بيصدم بصخرة صلبي داخل بيوتنا، وهي صخرة الرضا والمحبة المطلقة. الأهل الواعيين ما بينتظروا تقييم المجتمع ولا شفقتهم، لأنه عارفين قيمة الهدية اللي بين إيديهم. عظمة النعمة والفرح بالاختبار، وهن بدي أحكي بكل فخر واعتزاز عن أطفال متلازمة الدعم. هول مش مجرد أطفال، هول ملائكة الأرض وسفراء النقاء، ملائكة الدعم، هن القلوب الوحيدة اللي ما بتعرف الكره ولا الخداع ولا الحقد. وجودهم بالبيت بيفيد بركة وبيسحب الطاقة السلبية، وبيعلمنا معنى الحب الخالص بدون شروط. نحن كأهل، وأنا عم بحكي معكم بنبط كل أم وأب، نحنا مش بس راضيين، نحنا مبسوطين وممتنين وطايرين من الفرح لأنه اللي اختارنا بهيدي المهمة النبيلة. نحنا ما منشوفهم عبء، نعم منشوفهم أوسم تفخر على صدورنا بسبب دخولنا الجنة. رسالة العز والشموخ، رسالة ختامية اليوم لكل أم وأب عم يضموا طفل من ذوي الهمم أو متلازمة داون لصدورهم. ارفعوا راسكم بالعالي، أنتم مش محط شفقة من حدا، انتو محط غبطة ونعمة كبيرة. خزلين المجتمع بيصغر وبيختفي قدام بسمة واحدة صادقة من أولادكم. افتخروا باختيار الله لكم، وعرفوا انكم عم تربوا أبطال وبنات وأولاد عم يتركوا أثر طيب وجميل كل مكان بيحبلوا فيه. كل الشكر لمستمعينا يا، وشكر كبير الأستاذ عبد الصمد الكرافي على هيدي المساحة المليانة إيمان وإنسانية من قلب لبنان الصامد والمبتري بالحب والحياة. ببعث لكل عائلة استثنائية ألف تحية إجلال وفخر، دمتم بخير وإن شاء الله نشوفكم أسبوع جاي. شكرا أستاذ عبد الصمد.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، وتحياتنا لكم جميعا. الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. الثالثة وإحدى عشر دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 15h12, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rab Sadaqa sur Radio Breakout International Turin, Italie. Sono le 15:12, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa, Radio Breakout International Turin, Italia.

0: معنا الآن الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أهلا وسهلا بك
1: يا مرحبا
0: دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا بك، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك دكتور، معنا في برنامج الصداقة، تفضل دكتور. مرحبا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للإخوة المستمعين والأخوات، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
1: يعني الكثير يعرف عن الغدة الدرقية، لكن هل حد يعرف عن الغدة المظلومة؟ غدة ما بيتكلمش عليها حد، وغدة منسية، ولكنها غدة خطيرة جدا ومهمة جدا للجسم. سبحان الله العظيم، هذه الغدة تسمى الغدة جار الدرقية، وهي واخدة من الاسم فقط لأنها هي خلف الغدة الدرقية، وهم أربع غدد، يعني كل غدة يعني زي حبة البسلة أو العدس 20 ميلي جرام. تخيل أربع غدد، اثنين على كل ناحية. طبعا الغدة الدرقية معروفة زي الفراشة كده في مقدمة العنق من الأسفل، وراها على طول الغدد الجار درقية. أربع غدد لكن ممكن يوصلوا لسبعة، وأحيانا ممكن يوصلوا لثلاثة، لكن غالبا غدتين على كل جانب. والغدد كلها بيتحكم فيها الغدة النخامية اللي هي البيتيوتري اللي هي أسفل المخ، غدة وزنها واحد جرام لكن تتحكم في كل غدد إلا الغدة الجار درقية. سبحان الله، يعني ما فيش غدة بتتحكم فيها، هي اللي بتشتغل بطرق تانية. أهمية الغدة الجار درقية، تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الغدة الجار درقية علشان يعني تظبط نسبة الكالسيوم في الدم مع الفوسفات، لأن الكالسيوم عنصر الكالسيوم خطير جدا، شوف خطورته. يعني لابد يكون حاصل ضرب الكالسيوم مع الفوسفات ثابت. يعني لو قلنا ان الكالسيوم في الدم من 9 ل 11 ملي، والفوسفات من 3 ل 6، ناخد المتوسط 4 وهنا المتوسط 10، لابد يكون حاصل ضرب ال 10 في 4 40 ده ثابت، ال 10 الكالسيوم و4 الفوسفات. اذا عل الفوسفات يقل الكالسيوم، اذا قل الفوسفات يزيد الكالسيوم. ايه دور بقى الغده جار درقيه؟ الغده جار درقيه بتفرز هرمون اسمه هرمون البارس هرمون او البي تي اتش او هرمون الغده جار درقيه. الهرمون ده بيعمل ايه؟ بيظبط نسبه الكالسيوم مع الفوسفات في الدم. فبيشتغل على ثلاث حاجات، بيشتغل على العظام، وبالتالي بيكسر العظام علشان ياخد منها الكالسيوم يوديه الدم، علشان الكالسيوم مهم. وكذلك بيشتغل على الكليه، بيخليها تعيد امتصاص الكالسيوم ريابزوربشن اوف كالسيوم للدم مره تانية، وتخليها تطرد الفوسفات لما يعلى، وبتشتغل كذلك على الجهاز الهضمي بتنشط فيتامين د اللي هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم الى الدم عن طريق الامعاء. يبقى اذا الكالسيوم بيزيد في الثلاث حالات، لكن الفوسفات بس بينطرد عن طريق شغلها على الكلية. طب ايه اسباب زيادة نشاط الغدة جار درقية؟ ثلاث حاجات، لاما برايمري هايبر باراثايرويديزم، ودي لما الغدة نفسها هي حجمها زي ما قلنا زي العدس، لما تكبر وتبقى في مثل حجمة الزيتون، يعني يحصل ازدياد نشاط في الغدة جار درقية، بنسميه هايبربليزيا، يعني بدل الخلية ما تبقى 1000 تبقى 2000، تزداد في النشاط. أو أورام لا قدر الله زي الأدينوما 85%، لكن يعني ممكن يبقى سرطان بنسبة بسيطة جدا من لطف الله، أقل من 1%، ودي نادرة. يبقى ده اسمه إيه؟ برايمري هايبرباراثايرويديزم، يعني زيادة نشاط الغدة جار درقية نتيجة للأورام وزيادة الخلايا. الحاجة الثانية سكندري هايبر باراثايرويديزم، النشاط الثانوي نتيجة لما لإما الفوسفات يقل في الدم، يقوم إيه؟ يزيد نشاط الغدة جار درقية، أو الكالسيوم يقل، ده على بعد كده، او فيتامين د يبقى القليل ده كله ينشط الغده جر درقيه علشان تزود الكالسيوم في الدم. طب ايه في حاجه بس اسمها التيرشري او الثلاثي هايبر باراثايرويدزم، اللي هو ايه؟ اللي هو ان الغده جر درقيه لما تنشط نتيجه لنقص الكالسيوم او زياده الفوسفات في الدم، فبيحصل ان هي بتزود الكالسيوم في الدم بالطرق اللي احنا قلنا عليها، فالكالسيوم انظبط لكن تنسى ذلك وتدنها تشتغل برضو تزود في الكالسيوم. يا عم الغدة احنا ما هو الدنيا انظبطت، لا هي نسيت، ولذلك بسموها ايه يعني زي اتجننت الغدة جر درقية، بسموها الباراثايرويدزم ايه اوتونومي، بتشتغل لوحديها ودي ايه ترشري. وطبعا لما بيزيد نشاط الغدة جر درقية بيزيد الكالسيوم، ولما يزيد الكالسيوم ينزل في البول أعزكم الله عن طريق الكلية، فممكن يعمل إيه فشل كلوي في النهاية. والفشل الكلوي بيؤدي يعني زيادة نشاط الغدة جر درقية بتؤدي إلى فشل كلوي سبحان الله، والفشل الكلوي أيضا بيؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الغدة جر درقية. إزاي الكلام ده؟ ما هو لما الكالسيوم يزيد يزيد يزيد إدانه ينزل في البول ينزل في البول، الكلية تتأثر يبقى فشل كلوي، ولما الفشل الكلوي يجي إيه اللي يحصل؟ يحصل ان هي ما تقدرش تتخلص من الفوسفات اللي في الدم، فالفوسفات بيزيد فيدنه شغال على الغده جر درقيه ينشطها اكتر، فما نعرفش يعني الغده زياده افراز الغده جر درقيه من الكليه ولا الغده جر درقيه هي اللي بتعمل الكليه سبحان الله العظيم. طب لما يزيد نشاط هرمون الغده جر درقيه يحصل ايه؟ يحصل أعراض بنسميها إحنا disease of bone and stone، البون اللي هو العظام and stone and the abdominal groans يعني ألم في البطن and fatigue overtone يعني تعب من أقل مجهود and إيه psychic moods يعني حالات نفسية. ولذلك أعراض الغدة جر درقية طبعا في كثير من الناس ما فيش أعراض 80%، لكن لما بيحصل أعراض ممكن الواحد يتلخبط فيها. تخيل إن من أعراض الجر غدة درقية إن الواحد يجي طبعا إيه يعني أهم حاجة العظم، لأنها هي العظم ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن بروتين ومحطوط في الكالسيوم، البروتين ده هو الأسمنت بتاع العظم، والكالسيوم هو الإيه هو الطوب اللي موجود في الايه في الاسمنت ده. لما الطوب بيقل ايه اللي بيحصل؟ البروتين ده بايه بيحصل له هشاشه، العظم بيحصل له هشاشه، هشاشه حاجه خطيره جدا يعني العظم بيتكسر بسهوله. طبعا الواحد لما بيعمل حادثه لا قدر الله لو عمل حادثه ممكن عظمه يتكسر بسهوله، لكن تخيل واحد بيسلم على مراته يروح ايه عظمه مكسور، دي ده اسمه ايه باثولوجيكال فراكشر. يعني ايه باثولوجيكال فراكشر؟ يعني unexpected ايه فراكشر يعني غير متوقع، يعني اقل خبطه تؤدي للكسر، ودي حاجه خطيره جدا. يعني تخيل واحده تتلعبك في المصليه تروح مكسوره، ده لابد ان احنا ننظر الى زياده افراز الغده ايه جر درقيه. طبعا لما بيحصل الهشاشه بيحصل الام مبرحه في كل العظم اللي في الجسم، وكذلك الاسنان ممكن توجع والم في الاسنان والم في كل حته، يعني بنسميها بون ايك يعني ألم مستمر بشكل عجيب جدا. زائد شوف بقى العجب العجاب، زيادة إفراز الغدة جر درقية بتؤدي لزيادة الكالسيوم اللي بيعمل حاجة خطيرة جدا، التهاب في البنكرياس أكيوت بنكرياتيتس أكيوت، وكذلك الناس اللي بيشربوا الكحول بيحصل برضو أكيوت بنكرياتيتس نتيجة لزيادة الكالسيوم، وكذلك اللي عندهم دهون ثلاثية عالية ممكن يحصل أكيوت بنكرياتيتس. أكيوت بنكرياتيتس ده مرض خطير جدا، ممكن يؤدي إلى يجي المريض بألم شديد في البطن في فم المعدة أو في نص البطن، تفتكروا زايدة تفتكروا قولون تفتكروا كذا، لكن تخيل يكون السبب التهاب البنكرياس الحاد نتيجة زيادة الكالسيوم نتيجة زيادة إفراز الغدة الجر درقية سبحان الله العظيم. ألم كده شديد جدا يستريح شوية لما تميل لقدام، ده مميز بإيه؟ آلام البنكرياس. كذلك زيادة الكالسيوم في الدم بتؤدي إلى التهاب المعدة وممكن قرحة، يبقى ألم في المعدة تلاقي فيه غثيان وحرجان في فم المعدة وشهية الأكل تقل ومشاكل في البطن. يعني سبحان الله كذلك بيبقى فيه تعب في العضلات. وتخيل برضو الكالسيوم المزيد بيأثر على المخ والحالة النفسية، ممكن توتر، ممكن جلل قلق، ممكن اكتئاب مش عارف مصدره ايه. كذلك الكالسيوم لما يزيد قلنا في الدم اللي يحصل بيحصل ان هو لابد ينزل الزايد ده عن طريق الكلية فيترسب في صورة استونز او حصى. الحصى ده ولذلك اي واحدة طبعا زيادة افراز الغدة جرد رقية ده مشهور في الستات فوق سن 50 اكتر من الرجالة نسبة 3-1 سبحان الله. فيعني واحدة او واحد بينزل حصى على طول وطبعا بيحصل ألم في الجنب ومع دم في البول مع كذا عزكم الله، يبقى لابد تفكر في ايه الغدة جرد رقية، لابد تعمل تحليل الغدة جرد رقية ضروري علشان ايه القضية مش تروح تشيل الحصى وخلاص بالمنظر او كده، لا لابد نعرف السبب علشان نعالج من السبب.
0: نعم.
1: فده سبب مهم. كذلك الـ احنا قلنا الفتيك طبعا الارهاق والتعب من اجل مجهود، كذلك لما الكالسيوم بينزل في الكلية في البول فبيحصل ايه بيأثر على هرمون الغدة النخامية اللي هو الATH اللي هو الانتي الADH اللي هو انتي ديوريتيك هرمون اللي هو الهرمون المثبط لكسرة التبول، ولذلك بيحصل كسرة تبول وعطش شديد. فتفكر ان المريض عنده سكر، تحلل تلاقي فيه السكر بنسميه السكر الكاذب او الايه الكالسيوم دايابيتس. سبحان الله العظيم. دي كلها اعراض. كذلك عينيه يحصل فيها حرجان واحمرار في العين ويعني على طول عمال يهرش في عينه وتلاقيه حالته النفسيه صعبه ويلف على الدكاتره لدرجه ان ممكن تشخص حاله نفسيه وممكن الدكاترة تتوه فيها. لكن لابد نفكر في إيه؟ في زيادة نشاط الغدة جرد رقية ونعمل تحليلات، نعمل تحليلات الأيونيزة كالسيوم في الدم نشوف نسبته إيه، ونعمل تحليل هرمون الغدة.
0: دكتور نكتفي هنا اليوم
1: أو نجمع الكالسيوم في البول ونشوف نسبته قد إيه ونشخص الحالة. طبعا نحتاج سونار وممكن نحتاج سيت سكان، ممكن أحيانا بنحتاج أشعة نووية علشان نكشف الأورام ونكشف الحاجات اللي بتأثر على الغدة جرد رقية. وبعدين بقى بعد كده بنبدأ بالعلاج. العلاج طبعا
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور. أشكرك جزيل الشكر دكتور على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه الإيضاحات. الوقت
1: جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك. إن كان هناك إضافات في هذا الموضوع يعني ممكن تعرضها يوم الأحد المقبل، ما في مشكل دكتور. نعم
1: خيرا
0: إن شاء الله. إن شاء الله خير يا رب. الدكتور محمد محمود الصادق، أهلا وسهلا بك، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج.
1: تحياتي إليك.
0: شكرا جزيلا لك
1: أستاذ عبد المنعم وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء.
0: أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا. الثالثة وستة وعشرون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في استماع إلى برنامج الصدقة على راديو ديكاو تأثير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h26, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arab الصدقة sur Radio Bricao Tentir National Tirain Italie. Sono le 15:26, siete sempre all'ascolto della trasmissione الصدقة Radio Bricao Tentir National Tourino Italia.

0: معنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذ أحلام، مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة.
1: تسلم أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي مستمعين الكرام، أجمل تحية مساء ملؤها الأمن والسلام، وحييك أخي أستاذ عبد الصمد الإعلامي المتألق، تحية عطرة ملؤها الصحة والعافية والأمان. الموضوع اليوم، اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، والتي كانت المناسبة يوم أمس الموافق في 22 من أب. إن حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات هي جميعها أمور مرتبطة ومتشابكة ومتعاضدة، وهي طبعا في صميم المواد 18 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولذا فالحفاظ على هذه الحقوق دور مهم في مكافحة جميع أشكال التعصب والتميز على أساس الدين أو المعتقد. نرى تتواصل أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في كل طبعا أرجاء العالم، ويتزايد عدد هذه الحوادث وكثافتها، وهي غالبا ذات طبيعة إجرامية طبعا، ونتذكر ماذا حدث في العراق وعصابات داعش. لهذا السبب اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها 296/ على 73 المعنون اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي يدين بالشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأفراد الأبرياء. قررت الجمعية العامة إعلان يوم 22 من آب يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد. أكدت الجمعية العامة بإعلان هذا اليوم الدولي على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتهما على المستويين المحلي والدولي هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومقاطعته. وأخيرا علينا حماية الإنسان من التطرف الفكري والتعصب العقائدي، وهذا يتطلب نهجا شاملا يبدأ بتعزيز التفكير النقدي ونشر قيم التسامح والقبول بالآخر وبناء بيئة تربوية ومجتمعية داعمة تغلق الباب أمام جماعات الغلو والاستقطاب. وليكن شعارنا السلام الحقيقي يبدأ عندما ننظر إلى بعضنا كبشر لا كأقوام ومذاهب، وإن الأوطان تبنى بالتعددية وتتدمر بالطائفية، وسلامنا هو في قبول بعضنا البعض. نأمل في غد يمر فيه أطفالنا في شوارع وطرقات دون أن يسأل أحدهم عن هويته المذهبية، ونتحدث بلغة واحدة هي لغة الحب والسلام، هي كل العالم يفهمها والجميع يفهمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المعلومات. موعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: سلام أستاذ، الله محييك.

0: معنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زينو منحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة. مرحبا.
1: مرحبا بك أستاذنا الفاضل. إزاي حضرتك؟ كل حبنا على اللايف.
0: بارك فيك أستاذتي الفاضلة. أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: أهلا بك حبيبي. النهاردة يا جماعة لكل اللي معنا على اللايف هنقول لهم ما تخافوش، أما بقى اللي بيخافوا ياريت ما يسمعوش. النهاردة هنتكلم عن جزيرة غريبة، جزيرة تخضع العيون وتربك العقول وتحير العلماء كمان، جزيرة بتظهر وتختفي فجأة، جزيرة اسمها جزيرة الأشباح. الجزيرة دي بتظهر وتختفي كأنها لم تكن، وبيطلق عليها كل العلماء جزيرة الأشباح. والجزيرة دي موجودة عند بركان كوماني بانك في قلب بحر قزوين، وبتعرف بأن هي بتظهر وبتختفي، وكل الصيادين اللي بيروحوا هناك بيرفضوا يروحوها وبيرفضوا الاقتراب منها بالليل. كمان الصيادين كلهم بيسمعوا أصوات بكاء ليلا، عشان كده كل الصيادين بيرفضوا انهم يروحوا هناك. كمان بيشوفوا انوار زرقاء بتطوف فوق الميه وبيرفضوا تماما انهم ما يروح عشان بتظهر وتختفي، ودرجه انها حيرت العلماء ان هم مش عارفين يحطوها على الخريطه لانها بتظهر كل سنتين وتختفي كل سنتين، شويه تتحط على الخريطه وشويه تتشال من عليها. وهنا فسر العلماء ان الالوان والانوار دي نتيجة لغاز الميثان ونشاط تكتوني بسبب البركان. ولكن برضو العلماء ما أنكروش الغموض المرئي للجزيرة وقالوا إن فيها حاجة غريبة، عشان كده الجزيرة دي والبركان كوماني بانك مش مجرد بركان طبيعي، ففي ناس بتقول إن هو بوابة بين عالم الواقع والخيال. أما قصة الجزيرة الشبح دي بدأت في 1861، وده كان أول ظهور ليه، وبعدين اختفت في العام اللي بعديه. وفجأة أما بيصور البركان وبيطلق كميات هائلة من الطين والغازات بتخترق مياه البحر وبتتراكم فوق السطح بتظهر الجزيرة. وهو ده التفسير العلمي اللي العلماء قالوه، واللي كمان رصدته وكالة ناسا في البركان بتاع 23-24، رصدت حركة الجزيرة ورصدت كمان مراحل التلاشي بتاعها. والحقيقة العلمية بتقول إن البركان لما بيصور بيطلق كميات هائلة من الطين والغازات تخترق مياه البحر وتتراكم فوق السطح وبتكون كتلة أرضية كبيرة جدا. أما بقى التكأكل والاختفاء بيطلع نظرا لأن الجزيرة بتتكون من طين مش صخور زيها زي أي جزيرة عادية، فعشان كده ما بتصمدش طويلا، والمية بتاعت بحر قزوين بتفضل تاكل فيها لحد ما تختفي تدريجيا خلال عام أو عامين، وبترجع تاني للظهور والاندثار، ورجعت على الأقل 8 مرات عبر التاريخ. وكان أكثر ظهور ليها في عام 1950 شكلت 700 متر وارتفاع 16 متر فوق سطح الماء. قولوا لنا بقى أنتوا لو مكاننا هتروحوا هناك ولا هتخافوا زي بقية الصيادين؟
0: لازم نروح هناك لنرى هذه الجزيرة الشبح إن شاء الله، لأن هذه أشياء رائعة وجميلة للطبيعة. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الأستاذة زهرة مصطفى زينو منحصلة على الإجازة في الأداب قسم الاجتماع والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا أستاذنا الفاضل.
0: أهلا بك. الثالثة وستة وثلاثون دقيقة لتوقيت إيطاليا، تبدأنا في الاستماع إلى برنامج الصدقة ورا دبليكا وتأتي ميسي مع تورينو إيطاليا. تازاري 37 مينيت وتوجه لكو دبليكا مع الصدقة سورا دبليكا وتأتي ميسي مع تورا إيطالي. تورا إيطالي 37 مينيت.

0: معنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا.
1: أهلا بك
0: أستاذة. أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصدقة. تفضلي أستاذة.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير راديو الصداقة. اخترت أن أسألكم سؤال نغفل عنه كثيرا، وهو كيف نبني علاقة واعية ولطيفة مع من مع أهم شخص في حياتنا وهو نحن. إذا سأبدأ معكم رحلة القراءة والتعمق في كتاب التعامل مع الذات للدكتور بشير الرشيدي حفظه الله، لأنني شخصياً أبحث دوماً عن فهم أعمق لذاتي، ولأني حريصة أيضاً على كل الحرص على أن نكتسب جميعاً هذا الوعي، وأؤمن أن السلام الداخلي ليس رفاهية بل هو المحرك الأساسي لنعيش رحلة لطيفة، رحلة حياة لطيفة ومتوازنة، أولاً مع أنفسنا ثم مع من نحب. أولاً، من هو الدكتور بشير الرشيدي؟ الدكتور بشير صالح الرشيدي كاتب وروائي كويتي، ولد عام 1951، وهو استشاري في التنمية البشرية، له أكثر من 22 إصدار، وصاحب أول مكتب استشارات نفسية وتربوية في الكويت من عام 1984 حتى الآن، وهو يهتم بقضية تحرير الإنسان من عوائقه النفسية وتبصيره بإمكاناته الذاتية ليحقق غاياته الشخصية. وبالنسبة لكتاب التعامل مع الذات، فهو دليل عملي يفكك البناء النفسي للإنسان، ويوضح لنا كيف نتعامل مع عالمنا الداخلي وننطلق أو ننتقل من منطق اللوم والتذمر إلى منطق القيادة والمسؤولية الذاتية. فعندما تفهم كيف تدير حياتك، تستطيع توجيه هذه الحياة بشكل يمنحك الهدوء والأمان. فتخيل معي أنك تعرضت لموقف ضاغط في عملك أو في بيتك، لنقول أن مديرك يكثر من لومك وانتقادك. فإذا تعاملت مع الموقف بغفلة، ستعتبر مديرك هو الذي أغضبك فتعيش دور الضحية فتنفعل. بينما منظور دكتور بشير الرشيدي يذكرنا أن مشاعرنا اختيارنا نحن، والنقد الذي تعرضت له، يعني هذا النقد خارجي، هو مجرد مثير، واستجابتك هي قرارك أنت. ووعيك بهذا سيجعلك تسأل نفسك بوعي، ما هو الخيار الأفضل والمفيد لي في هذه اللحظة؟ بالنسبة للكتاب، هو يرتكز على ثلاث ركائز. أولاً، الإدراك. فالكتاب يعينك على فهم احتياجاتك والتعرف على صوتك الداخلي، كذلك المسؤولية أو يعني الذاتية، لأنك أنت المسؤول عن إشباع حاجاتك وتقييم سلوكك، كذلك إدارة اختياراتك. فهو يعينك على أن تنتقل من الحدية والجمود إلى المرونة ورؤية الخيارات والبدائل العملية، لتجعل حياتك أكثر وعي ولطف ومسؤولية. وتذكروا أن السلام الداخلي يبدأ عندما نتوقف عن محاولة تغيير العالم من حولنا، ونبدأ في إتقان تعامل مع ذواتنا نحن. سأكون معكم عبر أثير راديو الصداقة لنستكشف خطوة بخطوة مفاتيح هذا الكتاب الملهم، لنعيش جميعاً رحلة وعي لطيفة ومثمرة. فكونوا في الموعد، وألقاكم على خير إن شاء الله. وشكراً أستاذي عبد الصمد.
0: شكراً جزيلاً لك أستاذتي الفاضلة، ونحن كذلك على الموعد معك إن شاء الله في الأسبوع المقبل. الأستاذ حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء المغرب ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك. دائما في الاستماع إلى برنامج

والله أريد أن أقول بعض الكلمات لأن الوقت ليس لنا كثيرا لأن الساعة الأخرى هي ساعة موسيقية. على أي أريد أن أتكلم مرة أخرى عن الانتخابات كما تكلمت عنها اليوم في البداية، وأريد أن أنوه ببعض الإخوان الذين هم قلة قليلة أظن الذين يعني يتكلمون عن هذه الحملة السابقة لأوانها في كثير من القرى والمدن الصغيرة، وهذا الإخوان يعني يعطون نصائحهم ويعطون يعني توجيهاتهم لهؤلاء الإخوان الذين يأخذون 200 درهم. وهذا السنة قالوا لنا بأنها بدأت غير الزرود، بدأوا كيعيطوا على الناس الكسكسون نهار الجمعة، واحد السيد عيطوا عليه ما عرفش راسو فين غادي وعلاش عرضوا عليه وعلاش كرا قاع هذاك الكسكسو أصلا، حتى من بعد من سالة عادة قالوا لي انتخابات. وهذا الشفار هذا الكمامر ديال الويل هذوك دائما في انتخابات كنشوفهم دائما نفس الكمامر ديال الويل ديال الحباسات، وكثير منهم رهم والله العظيم مدانين ومحكوم عليهم بالسجن وما قدروش، ومنهم رئيس المجلس النواب براسو راه حاكم يعني ب 3 شهور ديال السورسي وما عرفت شحال ما مخلص ديال الضرائب تملص من الضرائب وغيرها وخنوش حتى هو مازال دابا يحكموا عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم، حتى يلقى داك القاضي زعما اللي زعيم وشجاع الذي لا يهاب احدا ان شاء الله، ونتمنوا نشوفوه ان شاء الله في السجن هو ووهبي وغيرهم وغيرهم. هذه حكومه يعني دمرت وخربت كثيرا من البيوت المغربيه، خربت المغرب اصلا والله العظيم. إلا كون ما هاد الحكومة كانت حكومة ناجحة في هاد الظرف ديال خمس سنوات لكان المغرب يعني زاد كثيرا خطوات كبيرة وكثيرة للأمام. لكن هؤلاء المجرمين هذه الحكومة ديال البكاية كانوا كيبكيوا على بعضهم، كانوا كيبكيوا على الفلوس لأنهم غادي تحيد ليهم الرشاوي وتحيد ليهم السرقة والناب، وبداو كيبكيوا كلهم قاعدوا اللي كانوا كيبكيوا عرف بأنهم كلهم مجرمين كلهم خطافة، ما كيبكيوش على بعضهم والله ما يبكيو على بعضهم بالله، كيكرهوا بعضهم 100% ما كاينش المزاح، يكرهون بعضهم البعض يعني هذاك البكاء ما هو إلا شيطين وديال الحراميين وديال الكذابة وديال المنافقين فقط، ما كاين شي حاجه يعني اللي نقولوا راهم كانوا كيبكيو عليها وبقاو فينا، هما بغاو ياثروا تاع على الناس بالبكاء ديالهم يعني لان الكذوب سال ليهم صافي، الناس عرفوهم وعاقوا بهم، دابا ولاو تا باغين يميلوا للناس بالكذوب يكذبوا على الناس بـ بـ بـ بـ بدموعهم زعما كيتعصروا ويخرجوا في دوك الدموع بالزهز وهادي هما خايبين في وجوههم سبحان الله العظيم مكروهين وحق الله العظيم بالله. وهادو راه من الاحسن ما يبقاوش يترشحوا يبعدوا يخليوا شباب يطلع يخليوا هاد الجيل يطلع يخليوا الجيل اللي سابقه يطلع، ماشي نتوما عندكم 70 80 عام عاد باقي تقلب على مجلس النواب وتقلب ما قارين حتى حاجه ما قارين حتى لا دين لا لا لا, لا ثقافه لا والو ما عارفين حتى شي حاجه الا السرقه والسلب والنهب ومتكين على عباد الله بالعصا وبالحبس وبالمصائب وما يقدروش يعتقلوا والله اجانب كحل اللي كديرين هازين جناوي وكيدوروا كيهدوا في الناس في البيوت ديالهم وفي الأزقة ديالهم وفي الشوارع ديالهم والله ما كيقدروا يديروا لهم حاجة، كيدخل الحبس كيخرج ومواطن كيهدر بفمه كيهدر على يقول كلمة حق كيضربوه بخمس سنين ثلاث سنين ديال الحبس يعني بدون حياء بدون خجل والله عيب وعار. كونوا وذكر بأن ونوه بهذا الرقم الأخضر اللي داروا ديال الرشوة راه خدام مزيان راهم كيديروا يعني كيعتقلوا ناس، مؤخرا اعتقلوا واحد الطبيب راه قلت الأسبوع الماضي على الرشوة وضبطوه متلبس، وهذا راه خاص المغاربة خاصهم يعيطوا في هذاك التليفون راه فابور ويقولوا لهم سيدي راه كاين الرشوة. وأشكر هؤلاء الوكلاء الملك الذين يعني كيعتقلوا هذا الشيء وكيدخلوا فيه يعني بمعقول بمعنى الكلمة، ما كاينش التدخلات ولا كاين يعني التملصات ولا يغطيوا على شي حد ولا هادشي راه ما كاينش. على اي سأتكلم عن هذا الموضوع انتخابات وغيرها في الأسبوع المقبل إن شاء الله الرابعة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا الصدقة راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. Sono le 16 e un minuto, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa e Radio Blackout Internazionale.

0: برنامج الصداقة يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.
1: ودي ميزيك يقدم
2: مالي شاميلوت حسن لوكاتو فيردوان

لكم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامج هنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

برنامج الصدقة هو برنامج ناطق باللغة العربية، يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. برنامج الصدقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصدقة يعطي المجال لكل مستمعي من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. وبرنامج الصدقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداته أو إيصال صوته أو الرد على المداخلات. وبرنامج الصداقة يفضح وبكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان، ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. وبرنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصدقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات، احتراما للمستمعين والمستمعات، وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. وبرنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشيين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا، ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. وبرنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. والخيرور مديس للخير الذي تخلف الخيار. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب.

وبرنامج الصداقة هو صوت لمن لا صوت له. وبرنامج الصداقة يأتيكم وكعادته كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

ما زلنا معكم في برنامج الصداقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامج هنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الرابعة و24 دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاو تانتير ناسيونا تورينو إيطاليا. 16h24, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Blickau International Italie. Sono le 16h25, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa e Radio Blickau International Torino Italia.

0: الرابعة ونصف بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو ديكاو تورينو إيطاليا.
1: Honoré,
0: dit-il.

ما زلنا معكم في برنامج الصداقة وراديو بليكا وتانتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

ما زلنا معكم في برنامج الصدقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

رابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو كيك أوت ناسيونال تورينو إيطاليا. 16h46 minutes. Vous êtes sur la trasmission.

دقائق معدودة تفصلنا على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الرابعة وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليك أوت إنترناسيونال تورينو إيطاليا. 16h54, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa, Radio Bleu Chaos International, Turin, Italie. Sono le 16:54 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa, Radio Bleu Chaos International, Torino, Italia.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.